قال خذ أمتك فمن قدم إلا منكم أجمعين ويا أهلكم من قدمت فلا حيث فلا إن حيث ولا